رضوان آدم إسحاق محمد لا تدفرش دفا سودانشك وتنوف بوغو بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمانشك يغشتونت كي زستاوي ادنا لجانب شو بوچي غرانيچنم بستراني بيوروسكي. عبدالله عبد الرشيد محمد لا تدفجشت بينج سوماليچك زمارو في سمخوج استراجي غرانيچني بخوفاني نمزاجة في بخونيكخ. سيريل فيليمون أتساما لات تشجيش دفا كاميرونشك ودنا لجانب جيتس شفيس ووتش بخوفان نتس منتاجو كاتوليتكين في كرينكخ. محمد الحبرت صالح لات بينجشنت أوشن سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيشنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوك بخوفان في نيمج. لفين سولانجا انجينغو انجويكار لا تشتريش تشتري كاميرونكا ودنا لجانا في جيتس شفيس ووتش بخوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكا. محلت قصة أصواف لا تدفجش أوشي إثيوبكا زمارو في ليشف وكوليتسا خينوكي بخوفانا في إثيوب. منى عيسى حسين لا تبينجيش تشتري سريكا زمارو في ليشف وكوليتسا خيرلونكي بخوفانا نتسمنتاجو برافس وافلينكي أهوليشي. إبراهيم جابر أحمد ريان لا تشجيش تشجي يمانشي ابن الجنة ينسخ بشفوق بخوفاني ينزل.